0: دال دي صباح للرن افندسي صباح للرن افندسي يونايتد
1: يونايتد
0: يونايتد
1: يونايتد
0: صباح